لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: لان الشرج
1: نوتة نوتة عربية
0: ولانا وياهم مغرب لانا الشرقت ويا المشرقين ولانا وياهم مغرب لما خيرون تبسمرت بالقاع شباك العراق.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت. نوتة أريبيا لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: بالضيعة يلي

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع
4: Amen.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota
1: Arabia. Piero Franno sto patendo. Dai, vieni.
2: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعني بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: عمي خدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العاده.
1: ايه مين لا
2: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في شيء بعمل
0: معاه.

0: 됐다.
1: 뭐 메시지?
0: 야, 나, 에, 킬러 망주. 나 하다 왔나, 에? 야, 에.
2: 노타 아리비아, 노타 아리비아, 노타 아리비아.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: الزيارة أتت بمسؤولين في حركة حماس وبالرئيس المصري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطة السلام في قطاع غزة. عن نتائج لقاء كوشنر مع وفد من حركة حماس في القاهرة حدثنا هذا الصباح مستجاب عبدالله مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
2: لقاء كوشنر مع قادة حماس في مصر يعكس انتقال واشنطن إلى مرحلة معالجة العقدة الأساسية التي تعطل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة. كوشنر حمل إلى قادة حماس رسالة أمريكية واضحة: لا يمكن أن تكون للحركة مشاركة في إدارة غزة مستقبلا، كما أن سلاح أو مسألة نزع السلاح لم تعد بند مؤجل وإنما صارت شرطا أساسيا في التصور الأمريكي للمرحلة المقبلة. في المقابل لم ترفض حركة حماس الخطة الأمريكية من حيث المبدأ، لكنها أكدت التزامها بخارطة الطريق ودعت إلى البدء في وضع جدول زمني للتنفيذ والذهاب إلى المرحلة الثانية. لكن تظل العقدة الرئيسية في المفاوضات هي أن واشنطن وإسرائيل تركزان على نزع سلاح حماس، بينما تطالب الحركة بضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات قبل تنفيذ التزاماتها الأمنية. اللافت أن اللقاء لم يقتصر على ملف السلاح فقط، بل تطرق أيضا إلى مستقبل إدارة القطاع مع اتجاه نحو إدارة فلسطينية تكنوقراطية تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية.
1: استمعتم إلى مستجاب عبدالله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة. وتزامنا مع لقاء كوشنر في العاصمة المصرية بمسؤولين من حماس وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نددت 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا في بيان مشترك برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة، واعتبرت أن ذلك يفوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم كما جاء في هذا البيان. ويوم أمس أعلن الدفاع المدني في غزة عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء ضربات إسرائيلية جوية استهدفت منزلا بالقرب من النصيرات بوسط القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامي. وفي الضفة الغربية ذكرت عائلات في ضواحي قرية قصرة حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار أنها تواجه هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. ذلك والمزيد في تقرير أحلام الطهر.
3: مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات 3 المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: وسط ذلك دعا البابا ليون بابا الفاتيكان إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي لبنان تواصل أمس القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان بوتيرة أقل، وذلك غداة مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في جنوب البلاد. الذي تحدثنا منه فالنتينا سمعان مراسلة مونتي كارلو الدولية.
4: تراجعت وتيرة الضربات الإسرائيلية وحدتها بعد يوم دام شهده الجنوب السبت، وعادت إلى وتيرتها المعهودة في الأماكن التي كانت عرضة للاستهداف في الفترة الأخيرة، وأبرزها مرتفعات علي الطاهر وتلة الدبشة التي تعرضت لموجة غارات عنيفة بالتزامن مع إلقاء مواد متفجرة وقنابل مضيئة وفوسفورية. أما بلدة المنصورة فتعرضت وبلدات بيت يحون حديتا بني حيان وسجد لقصف مدفعي في حين نفذت في مشاعها وأطراف مجد الزون عمليات تفجير واسعة غارات عدة استهدفت دوحة كفر رمان درسريان ووادي الحجير بينما حلقت الطائرات الحربية على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط والمسيرات فوق المنصورة وعلى امتداد الساحل وفي كفرة ألقت محلقة قنبلة صوتية من دون وقوع إصابات وسقطت مسيرة في أحد المنازل فانفجرت بداخله وأدت إلى سقوط إصابتين. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونت كارلو الدولية.
1: أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في عقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. ويأتي ذلك فيما تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون أي تمديد رسمي ووسط استمرار الخلاف لا سيما حول مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي جددت إيران أمس التأكيد على أنه تحت سيطرتها الكاملة في تناقض مستمر مع تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
5: تؤكد إيران تمسكها بمواقفها الأسكرية حيث يقول الحرس الثوري إن مزيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة لطهران وأن مرور السفن فيه يجب أن يتم وفق القوانين الإيرانية وإلا ستكون أرضة لصواريخ الحرس الثوري. كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن إيران لن تتراجع حتى هزيمة خصومها الأمريكيين والإسرائيليين. وفي خضم هذه المواقف دافع الرئيس مسؤول بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخير مع الولايات المتحدة وردا على منتقدي هذه التفاهمات قال إنها أنجزت بعزة وقوة ووفق المبادئ التي حددتها القيادة الإيرانية. من جانبي وصف محمد باقر غاليباف المذكرة بأنها وثيقة فخر وانتصار دبلوماسي مؤكدا أن إيران حققت برأيه انتصارا عسكريا وسياسيا. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
1: وأعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة تصل إلى 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن الخطة وضعت استجابة للعدد الكبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة كما قال بتوقيع اتفاقية الدفاعية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. وفي اليمن أدى التصعيد العسكري بين الحكومة والحوثيين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات تحسبا لاندلاع عملية عسكرية شاملة. أحلام الطهر.
3: وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية فإن المعركة الشاملة على الأبواب فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك على الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة إلى جانب رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف. حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد أهداف عسكرية وتجمعات للحوثيين. وقالت إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عشرات المعدات والآليات إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية على خطوط التماس. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري حيث تجددت هجمات الحوثيين على مدينة المخة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: أعلنت السلطات السورية أنها أوقفت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب إثر تعرضه للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتعهدت الحكومة بمحاسبة المتسببين بذلك بعد استكمال التحقيقات. من مونتي كارلو الدولية. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أعلنت كوريا الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص المشاركة الأمريكية في هذه التدريبات. نجوى بن مبارك.
6: من المقرر أن تستمر مناورات أولتشي فريدوم شيلد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 11 يوما بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت أن التدريبات التي انطلقت اليوم الاثنين تجري وفق الخطة المقررة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص المشاركة الأمريكية فيها بشكل كبير. وبرر ترامب قراره هذا بارتفاع تكاليف المناورات، معتبرا أنها تبعث رسالة عدائية إلى كوريا الشمالية، ومشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بزعيمها كيم جونغ أون، كما انتقد عدم مشاركة سيول في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. من جهتها نددت بيونغ يانغ بالمناورات وهددت باتخاذ إجراءات ردع أقوى، كما أطلقت صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان احتجاجا عليها. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وسيول، ومدى تأثير تقليص المشاركة الأمريكية على مواجهة التهديد الكوري الشمالي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبشرا أمريكيا كان قد خطف في النيجر العام الماضي يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه. أعلن الانفصاليون الطوارق عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه إلى جانب حلفائهم الجهاديين يخوضونه ضد الحكومة العسكرية في البلاد. أظهر فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في زامبيا تقدما واضحا للرئيس هاكايندي هيشيليما على بقية منافسه بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات، ما يؤهله لحسم الفوز بولاية رئاسية ثانية من الجولة الأولى. انطلقت في البرازيل حملة انتخابية تواجه فيها الرئيس اليساري المنتهي ولاية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة محتدمة بين معسكرين قد تحسمها أصوات النساء بحسب استطلاعات الرأي. وجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكوني رسالة مفتوحة إلى المزارعين جدد فيها دعم الحكومة للقطاع الزراعي، متعهدا بمساعدات مالية وتخفيف الأعباء وتعويضات للمزارعين الأكثر تضررا من موجات الحر والجفاف. استنفرت بلجيكا جهودها في مواجهة حريق غابات يعد من الأسوأ في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية يصعب الوصول إليها، كما نصحت مدينة حدودية مع ألمانيا السكان مع بلجيكا بالمغادرة بالقرب من على الحدود مع بلجيكا بالمغادرة. بهذا هذه الأخبار حول درجة الحرارة في القارة الأوروبية نأتي إلى نهاية هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة في إطار جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز وسط تشديد طهران على أنها تسيطر على المضيق بالكامل في تناقض مع تصريحات ترامب. كوريا الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: سليم يطلعكم على الطقس في أوروبا.
7: نعم، مدام البداية ستكون من باريس حيث سيكون الطقس نهارا غائما جزئيا، وستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية بالعاصمة الإسبانية مدريد. الطقس سيكون نهارا أيضا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية. بروما أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 33 30 درجة مئوية. ببروكسل الطقس سيكون غالبا ممطرا وستصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية. أما بكييف أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة بينما ستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
7: وحدثنا عن مهلة 60 يوما بين إيران وأمريكا والتي انتهت بدون أي تمديد رسمي لوقف إطلاق النار.
8: تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من دون أي اهتمام لدى الجانبين، رغم أن هذا التاريخ مرتبط أيضا بوقف إطلاق النار بينهما. وقبل يومين دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى تنفيذ المذكرة باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما، لكن الطرفين اللذين يتبادلان الرسائل عبر إسلام أباد والدوحة لم يقتربا من العودة إلى المفاوضات، كما أنهما لم يستجيبا مسعا باكستانيا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار 60 أو 90 يوما إضافيا. يذكر أن المذكرة لم تعش فعليا سوى 3 أسابيع. حصلت خلالها إيران على رفع للعقوبات عن صادراتها النفطية واقتربت من الحصول على جزء من أموالها المجمدة، كما رفع الحصار الأمريكي عن موانئها. إلا أن الخلاف على إدارة مضيق هرمز ومهاجمة إيران لسفن تسلك المسار الجنوبي للمضيق القريب من سلطنة عمان أديا إلى انهيار الهدنة واستؤنفت الضربات الأمريكية والردود الإيرانية عليها، لكن في الكويت والبحرين والأردن. وفيما أعادت طهران إغلاق المضيق أعادت واشنطن فرض الحصار على الموانئ. وبعد تهديدات بضربات واسعة النطاق أعلن الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع الأخير من تموز يوليو الماضي إعطاء فرصة أخيرة للمساعي الدبلوماسية، لكن المسؤولين في طهران أكدوا أخيرا أن لا عودة إلى المفاوضات ما لم تلبي واشنطن 6 شروط إيرانية أبرزها الاعتراف بسيادة إيران وسيطرتها على مضيق هرمز. كان مفترضا أقله نظريا أن تتم خلال 60 يوما مفاوضات بشأن قضايا الاتفاق النهائي، لكن هذا الاستحقاق ابتعد الآن تماما. وفيما تبين أن احتمال إحياء مذكرة التفاهم ضعيف للغاية، أشار الطرفان إلى الحاجة إلى اتفاق جديد يركز تحديدا على حل قضية مضيق هرمز. ونظرا إلى اقتناع إدارة ترامب بأن الاختراق الدبلوماسي غير متوقع وأن الخيارات العسكرية محدودة الجدوى، فإنها تستعد للإعلان خلال أيام عن عقوبات اقتصادية غير مسبوقة لأشخاص وكيانات وشركات صينية وخليجية تعتبر أنهم يساعدون إيران في التصرف بمداخلها النفطية.
7: قراءة في الصحف والمواقع العربية مع أمل بيروك، يحاورها آدم جبيرة.
1: هذه الجولة على الصحف العربية أمل تبدأينها بمقال في إندبندنت عربية عنوانه انقلاب ناعم في إيران ورهان على عزلة أمريكا.
9: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أنه إذا كانت إيران تعتقد بأنها ستحقق نصرها عربية على الأقل في مضيق هرمز قبل طرد القوات الأمريكية من المنطقة، فهي تعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التفرغ لها أو لا. وحتى الآن يقول الكاتب لا يبدو أن ذلك مطروحا على بساط الشك، فأمريكا لا تزال متحررة من الضغوط بنسبة كبيرة.

0: بأسلوب شرقي إيراني، فاحتفظوا بمنصب المرشد الأعلى والأسس الدستورية للجمهورية الإسلامية، ووصلوا إلى السلطة من دون أي تعديل في الدستور.
1: إلى صحيفة الخليج مقال في الصحيفة سلط الضوء على أسباب بحث دول خليجية عن أمنها في الخارج.
0: الكاتب اعتبر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت أن امتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة ردع جماعية، كما أظهرت تبينا خليجيا وعربيا في تقدير الخطر. هنا أيضا يقول الكاتب اختلاف في تعريف الخطر، فأولويات الدول الخليجية والعربية ليست متطابقة، بعضها يركز على أمن الحدود وبعضها على الملاحة أو الإرهاب أو الصواريخ والهجمات السبرانية، لكن من غير المنطقي يقول الكاتب ألا تتفق هذه الدول على حد أدنى من التهديدات التي تمسها جميعا وعلى استجابة محددة لكل منها. الكاتب اعتبر أن إضافة حلفاء لا تعفي البيت الخليجي أو العربي من السؤال الأصعب، لماذا أصبح استدعاء القوة من الخارج أسهل من بنائها في الداخل؟ فالمشكلة حسب الكاتب ليست أن يبحث الخليج أو الدول العربية عن أصدقاء جدد، بل أن يفعلوا ذلك بينما يبقى البيت الأول غير قادر عن أداء الوظيفة التي أنشئ من أجلها.
1: سياسة عدم اليقين، الحرب واللا حرب، هكذا عنونت الشرق الأوسط في مقال لها.
0: يرى كاتب المقال أن سياسة عدم القدرة على التنبؤ شكلت جزءا أساسيا من أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية. فالرئيس الأمريكي يرفع سقف التهديد ويدفع الخصم إلى الاعتقاد بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد مما يتوقع، ثم يفتح باب التفاوض أو يتراجع عن التصعيد عندما يعتقد أن ذلك يخدم ما يسعى إليها. التحدي الأعمق، يقول كاتب المقال، يكمن في فعالية هذه السياسة، فعدم القدرة على التنبؤ قد يمنح واشنطن هامشا للمناورة ما دام جزءا من استراتيجية غير واضحة، لكن تكرار النمط من دون أن يقود إلى هدف استراتيجي واضح في الخارج قد يفقد القدرة على المفاجأة والردع، ويمنح الخصم فرصة للتكيف معه، فيما يترك الحلفاء، يقول الكاتب، أمام قدر أكبر من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية. نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط:
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك. صباح مونتي كارلو الدولي يتواصل معكم دائما، الفترة فقراتها متنوعة وتمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:00 والدقيقة 23 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: وإلى ربورتاج الذي أعده لنا مراسلنا من العراق أحمد فاضل.
1: أحمد فاضل في هذا الربورتاج يسلط الضوء على الغضب الشعب العراقي حيال الأزمة المالية في البلاد.
3: لم تعد أزمة توفير رواتب الموظفين في العراق مجرد أرقام يتم تداولها في أروقة وزارة المالية، بل أصبحت واقعاً ضغط على حياة المواطن وأشعل شرارة احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بصرف المستحقات المالية، وهذا جانب من احتجاجات الموظفين للمطالبة بصرف الرواتب.
4: نعم نعم للحقوق،
5: نعم نعم للحقوق،
4: كلا كلا للفساد،
5: كلا كلا للفساد.
3: الفلاحون أيضا نظموا احتجاجات في عدد من المحافظات لمطالبة الحكومة بصرف مستحقات محصول الحنطة التي تم تسليمها لمخازن الدولة.
6: إذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع، وإذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع.
3: وفي مكاشفة صريحة بيّن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي سبب تأخر

0: لصرف مرتبات الموظفين بقوله فلوس ماكو، معلنا دخول العراق في عسرة مالية يصعب معها توفير مستحقات موظفي الدولة.
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من واحد بالشهر التسعة وعشرين بالشهر أن توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهريا، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود تريليونين، تريليونين ونص.
0: تراجع الصادرات النفطية للعراق بسبب أزمة مضيق هرمز، يضاف لها تراكمات الأخطاء في إدارة المال العام بسبب استنزاف الإيرادات النفطية والفساد المالي وغيرها من الأخطاء التي أضرت بالمال العام، انعكست تبعاتها على الاقتصاد في مختلف مجالات الحياة، وهذا ما تحدث به لمونتي كارلو الدولية الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
2: الأسواق تعاني من ركود شديد عندما تتأخر صرف الرواتب، هي أصلا كانت تعاني من ركود اقتصادي جراء قرار المالية السابق اللي دمج رواتب الموظفين ووحدها بالصرف بيوم واحد. الأمر الثاني الأثر السلبي على المواطنين نفسهم.
0: الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية لاقت انتقادات وصفتها بغير المنطقية، منها بيع بعض أملاك الدولة أو طباعة العملة محليا، فما هي الحلول المعقولة التي يمكن اللجوء إليها؟ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
2: أسهل الطرق لتأمين هذه الأزمة هو التوسع بالاقتراض الداخلي وتوجه للاقتراض الخارجي. نحتاج فقط إلى تشريع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي، وأعتقد أنه المشروع القانون الآن موجود، يعني سمعت محددين سقفه 10 تريليون دينار وخمسة مليار دولار لتمرير الأزمة.
0: وسبق أن حذر الخبراء من اعتماد العراق بشكل كبير على الصادرات النفطية لتمويل خزانة الدولة بنسبة تتجاوز 90%، فيما شهدت السنوات الماضية تضخما في حجم الإنفاق العام وارتفاع تكاليف رواتب الموظفين وتفشي الفساد المالي في دوائر الدولة ومؤسساتها. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. التقى جاريد كوشنير الصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص أمس قادة في حركة حماس في مصر، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل. وشدد كوشنير الذي التقى أيضا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة نزع سلاح الحركة بشكل قابل للتحقق وعدم مشاركتها في إدارة غزة مستقبلا، فيما دعت حماس عقب الاجتماع الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتعهد عهوداتها ووقف الانتهاكات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. هذا وفي بيان مشترك دانت ثمانية دول من بينها مصر وقطر وتركيا رفض إسرائيل لخارطة الطريق الأخيرة، معتبرة أن ذلك يقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. على الأرض، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلا قرب النصيرات في وسط القطاع. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامية. أصدر الدفاع المدني السعودي أمس إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن، والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، وصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. في الشأن الأوكراني، قتل 19 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث يكثف الطرفان الهجمات البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق في منشور على منصة تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير مشاركة بلاده في هذه المناورات، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. انطلقت في البرازيل حملة انتخابية يتواجه فيها الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة محتدمة بين المعسكرين قد تحسمها أصوات النساء. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف اليوم معك عند التطور المهم الذي يشهده النقل البحري بين آسيا وأوروبا مع بدء تشغيل خدمة حاويات أسبوعية عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي في محاولة لتجنب بعض الاختناقات الجيوسياسية في الممرات التقليدية، وأيضا فتح الآفاق لمزيد من التوسع في صناعة النقل البحري الدولية. ما طبيعة هذا الممر وما الذي يميزه عن المسارات التقليدية الأخرى؟
3: تحية طيبة للجميع. الممر البحري الشمالي هو مسار بحري ملاحي يمتد بمحاذاة السواحل الروسية في المحيط المتجمد الشمالي، ويربط موانئ شرق آسيا بشمال أوروبا عبر هذا المسار. أبرز ما يميز هذا المسار البحري هو اختصار المسافة وزمن الرحلة، خصوصا بين الموانئ الآسيوية في الصين على سبيل المثال والموانئ الرئيسية في شمال أوروبا. بعض الرحلات يمكن أن تأخذ زمن كزمن وصول بحدود 20 إلى 22 يوما، مقارنة بنحو 35 إلى 45 يوما مقارنة مع زمن الوصول للمسارات التقليدية. الميزة الثانية للمسار الشمالي هو إمكانية تقليل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل بالنسبة للسفن، وهذا نتيجة قصر المسافة إضافة إلى تقليل الفترة التي تبقى فيها البضائع ورأس المال مجمدين خلال عملية النقل، وهذا ما يتيح لشركات النقل البحري تقديم أسعار تنافسية للنقل عبر هذا المسار، وكذلك جذب البضائع ذات القيمة العالية أو الحساسة للوقت. لكن بالتأكيد هذا الممر ليس ممرا جديدا، هنالك العديد من الشركات التي اختبرت جدوى استخدام هذا المسار، ومنها شركة ميرسك العالمية التي سيرت عدة رحلات تجريبية لإثبات إمكانية تشغيل السفن الحاويات في المنطقة وخصوصا خلال فترة الصيف.
1: إلى أي حد زياد يمكن أن يتحول هذا الممر إلى بديل ومنافس حقيقي للمسار التقليدي عبر قناة السويس؟
3: نعم، في المدى القريب والمتوسط من الصعب اعتبار الممر الشمالي بديلا كاملا لمسار نوتا عربية التقليدي لاعتبارات ولأسباب عديدة. السبب الأول هو الفارق الكبير في الحجم الحركة البحرية والقدرة التشغيلية بين المسارين. مسار قناة السويس يعتبر هو المسار الأول عالميا لربط تجارة الشرق مع الغرب، وتنقل ملايين الأطنان أو مئات الملايين من الأطنان سنويا من خلال آلاف السفن، بينما حركة الحاويات والسفن عبر الممر الشمالي لا تزال محدودة ومقيدة وفي الإطار التجريبي فقط. السبب الثاني يتعلق بالموثوقية والاستمرارية. شركات النقل البحري لا تبحث فقط عن مسارات قصيرة، بل تبحث عن مسارات تسمح لها بإنشاء ممرات أو عمليات بحرية أو خدمات بحرية يمكن أن تستمر على مدار العام، وهذا لحد الآن غير متاح بالنسبة للمسار الشمالي بسبب الثلوج التي تتراكم على هذا المسار خلال فترة الشتاء، مما يجعل الخدمات يمكن يعني إعادة تفعيلها خلال فترة الصيف فقط. هذا حقيقة يشير أو يكون هو أحد الأسباب التي عاقت تفعيل الكثير من الخدمات البحرية خلال السنوات السابقة، لكن لهذا لا يعني أن الممر الشمالي بلا مستقبل واعد. إذا نجحت الرحلات الجديدة في إثبات قدرتها على تحقيق زمن نقل يقارب 20 إلى 22 يوم بصورة منتظمة مع توسيع موسم الملاحة وتحسين خدمات الإنقاذ والموانئ القريبة على طول هذا المسار، فقد يبدأ المسار في جذب جزء من البضائع الحساسة للوقت وعالية القيمة، مما يخلق مساراً جديداً يكون مساراً تكميلياً وليس تنافسياً مع المسار التقليدي عبر قناة السويس.
1: كنت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع سليم، وفيها اليوم سليم لندن تستعد لإطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة في أوروبا.
0: نعم آدم، حيث تستعد العاصمة البريطانية لندن لتصبح أول مدينة أوروبية تختبر رسميا خدمة سيارات الأجرة الروبوتية بعد حصول شركة أوبر وويف على ترخيص من هيئة النقل في لندن. ومن المقرر أن تبدأ هذه السيارات الآلية العمل مع نهاية الصيف، حيث سيتم تجهيز عدد من سيارات فورد موستانغ ماش الكهربائية بأنظمة قيادة ذاتية بالكامل بهدف جعل التنقل أكثر سهولة وراحة للركاب. وستعتمد سيارات الأجرة الجديدة على نحو 6 كاميرات لمراقبة الطريق واكتشاف الزوايا غير المرئية وتوقع المخاطر المحتملة.
1: انتشار تجارة السجائر المهربة في باريس وتحولها إلى سوق موازية منظمة.
0: رصدت صحيفة لو باريزيان انتشارا واسعا لبيع السجائر المهربة في حي بلفيل بالدائرة 20 في باريس، حيث يعرض الباعة علب السجائر مقابل نحو 5 يورو بشكل علني قرب السوق ومخارج المترو. وبحسب الصحيفة يستخدم الباعة أماكن مخفية داخل أعمدة الشوارع لتخزين السجائر، فيما يعتمد بعضهم على متاجر قريبة لإخفاء المخزون. ورغم الحملات الأمنية المتكررة تحولت هذه التجارة إلى سوق موازية منظمة ومستقرة في المنطقة. جدير بالذكر يا أدم أنه منذ عام 2020 وحتى شهر مايو الماضي نفذت قوات الأمن نحو 400 عملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر في التجمع الباريسي.
1: من الاقتصاد إلى الرياضة، وفي الفقرة الرياضية اليوم نادي لونس أحرز أول لقب له في كأس الأبطال الفرنسية بعدما تغلب ليلة البارحة على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب لونس، وقد سجل الهدف
5: القائد الجديد للانس فلوريان توفان، لكن النادي هذا إيلانس كان مجبرا على الصمود لحوالي ساعة من اللعب بعد طرد مدافع الشاب كيليان أنطونيو. وفي الأخبار الرياضية أيضا يحدثنا
0: عزيز منجلي عن فوز أرسنال بدرع المجتمع الإنجليزي. المزيد من التفاصيل معك عزيز.
6: صباح الخير. البداية من أنجلترا، حيث توج أرسنال بدرع المجتمع الإنجليزي بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب برينسيباليتي في كارديف. وافتتح كاليفيوري النتيجة في الدقيقة الأولى قبل أن يضاعف هافرتس النتيجة في نهاية الشوط الأول ويختتم أوديغير الثلاثية. وكانت هذه أول مباراة رسمية للمدرب إنزو ماريسكا على رأس مانشستر سيتي خلفا لبيب غوارديولا. وتعد درع المجتمع افتتاح الموسم الكروي في أنجلترا، وتقام سنويا منذ 1908 بين بطل الدوري وحامل كأس أنجلترا. إلى استعدادات الأندية الأوروبية قبل انطلاق الموسم، فاز ريال مدريد على شالكا الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب فيليتينس أرينا ختاما لتحضيرات النادي الملكي قبل انطلاق الموسم. وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة السادسة مسجلا أول أهدافه تحت إشراف جوزيه مورينيو. وشهدت المباراة أول ظهور لعدد من الوافدين الجدد على النادي الملكي، بينهم المدافع إبراهيم كوناتي والبرتغالي برناردو سيلفا. ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني في 23 من آب أغسطس بمواجهة إسبانيول خارج الديار. إلى آخر أخبار الانتقالات، حيث توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر سيتي يقضي بضم لاعب الوسط الإسباني رودري وفق ما أفاد به مصدر في النادي الكتالوني لوكالة فرانس بريس. وتبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو ثابتة إضافة إلى 16 مليونا كمكافآت بعد رفض عرضين سابقين للنادي الكتالوني. ونال رودري جائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 الذي توجت به إسبانيا، وكان عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2027. ويأتي هذا الاتفاق ضمن حركة الانتقالات الكثيفة في صفوف حامل اللقب الإسباني بعد رحيل هدافه روبرت ليفاندوفسكي وانتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان. كذلك توصل أستون فيلا إلى اتفاق مع بارما الإيطالي لضم حارس المرمى الدولي الياباني زيون سوزوكي بعد ساعات على انسحاب باريس سان جيرمان من الصفقة، ويقضي الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت بعقد يمتد 5 سنوات. ويبلغ سوزوكي 23 عاما وانتقل إلى بارما سنة 2024، وقد خاض مع منتخب اليابان مبارياته الأربعة في مونديال 2026. وتتصل هذه الصفقة بمستقبل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي يحظى باهتمام من يوفنتوس. إلى أخبار السباحة، حيث أحرز السباح الفرنسي ليون مارشون في سان دوني اللقب الأوروبي في سباق 400 متر حرة، وهو اختصاص جديد نسبيا بالنسبة إليه. وسجل مارشون زمنا قدره 3:43.14 محطما الرقم القياسي الفرنسي المسجل باسم يانيك أنييل، ومتقدما بفارق 2:32 على المجري أوليفر باباي، فيما حل الألماني لوكاس مارتينيز حامل الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة ثالثا، وهو اللقب القاري الثاني في مسيرة مارشون بعد ذهبية 200 متر فراشة. ولم يسبق لبطل العالم 7 مرات أن خاض هذا السباق في بطولة دولية كبرى، وبذلك يرفع مارشون رصيده في هذه البطولة إلى 3 ميداليات، ذهبيتان في الفردي وفضية في التتابع. ونختم مع أخبار التنس، حيث تأهل الروسي دانيل ميدفيديف المصنف السابع عالميا إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب بفوزه اليوم على الأرجنتيني ماركو ترونيليتي بمجموعتين نظيفتين. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الروسي هذا الدور في سينسيناتي منذ سنة 2023، علما أنه توج بلقب الدورة سنة 2019. في المقابل انسحب النرويجي كاسبر رود المصنف 17 عالميا من مباراته أمام الأسترالي كريستوفر أكونييل بعدما بدأ أنه يعاني من إصابة في أسفل الظهر، وكان الأسترالي قد حسم المجموعة الأولى ويتقدم في الثانية لحظة الانسحاب. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
4: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين نشرة الإخبارية الثالثة.
5: كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بمسؤولين في حماس بالقاهرة، وذلك وسط جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة. وحركة حماس تدعو بعد اللقاء مع كوشنر الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وسط تصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بالضفة. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز مع تزامنا مع انقضاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، وتشديد طهران على أن المضيق يقع تحت سيطرتها الكاملة. كوريا الجنوبية تعلن عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
0: إلى مدونة اليوم، والمدونة هي سناء العاجي.
7: كلما نشرت صورة للنجم كريستيانو رونالدو وجورجينا تظهر تعليقات حراس الأخلاق: كيف عاش معها كل هذه السنوات دون زواج؟ كيف أنجب أطفالا؟ كيف قبلت هي بذلك؟ قبل الزواج كان هناك أيضا من يقول إنه يتسلى بها وإنه لن يتزوجها حتى لا تستفيد من ثرواته، وكأن علاقتهما يفترض أن تمر عبر موافقة المجتمعات العربية والإسلامية. ما لم تقبلها جموع المعلقين من الرباط والقاهرة وعمان فلن تكون مقبولة. المشكلة هنا ليست في أن تكون لنا قيمنا الخاصة التي تؤثر علاقاتنا. من حق أي شخص أن يؤمن بأن الزواج يجب أن يسبق العيش المشترك وأن الإنجاب ينبغي أن يكون داخل مؤسسة الزواج. المشكلة تبدأ حين نتصور أن هذه القيم كونية وأن العالم كله مطالب بأن يعيش وفق النموذج الذي تربينا عليه. رونالدو برتغالي وجورجينا أرجنتينية إسبانية، الاثنان ينتميان إلى سياق اجتماعي وثقافي وديني وقانوني مختلف. ما نعتبره نحن علاقة غير شرعية قد لا يحمل في مجتمعات أخرى المعنى الأخلاقي أو القانوني نفسه. الملايين عبر العالم يعيشون علاقات عاطفية ويكونون أسرا دون أن يربطهم عقد زواج، كما أن قوانين دولهم تحمي حقوق الأطفال المولودين خارج الزواج وتوفر حماية للمرأة الشريكة في العلاقة أيضا. لكن نحن لماذا نريد أن نحاكم حياة شخصين راشدين اختارا شكل علاقتهما بحرية؟ بل لماذا نريد أن نحاكم حياتهما وفق مرجعية لا ينتميان إليها أصلا؟ الأغرب أن بعض التعليقات لا تكتفي بالحكم على العلاقة بل تتحول إلى محاكمة لجورجينا تحديدا: كيف قبلت؟ لماذا لم تشترط الزواج؟ كيف تضمن حقوقها؟ وكالعادة حتى حين يتعلق الأمر بخيار مشترك بين رجل وامرأة تصبح المرأة هي المتهمة الأولى. يمكن أن نختلف مع نمط حياتهما، يمكن أن لا نختاره لأنفسنا، لكن الاختلاف شيء وأن ننصب أنفسنا أو صياء على حياة الآخرين شيء آخر. القيم تصبح أكثر إنسانية حين تساعدنا على اختيار حياتنا، لا حين نحولها إلى عصا نقيس بها حياة ملايير البشر. باختصار وببساطة، لا أحد مطالب بأن يعيش وفق مقاييسنا الخاصة. سناء العاجي الحنفي.
8: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى صباح مونتي كارلو بفقراته المتنوعة. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
9: نعم القمر بعده موجود في برج الميزان مثل امبارح، هذا في يوم آخر يوم يعني بالنسبة للميزان لأنه بكرة بده يكون بالعقرب. هلأ بالنسبة لهذا اليوم في عنا خلو مسار نسبيا طويل بيبتدي من الظهر الساعة 1:30 وبنتهي الساعة 12:15 بالليلة الجاية. إذا النص الأول من النهار مناسب لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، لكن النص الثاني لا. هلأ الزوايا اللي عم تتشكل اليوم 4. أول زاوية المريخ عامل تربيع مع نبتون جاي الظهر الساعة 12، هاي خيالنا بخلق لنا مخاوف وهمية. الزاوية الثانية القمر عاملها مع الشمس سيكستايل 60 درجة جاي الساعة 1:30 بعد الظهر، هاي بتساعد في المحافظة على الصحة ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. عطارد بعد ذلك بشكل زاوية تراين مع زحل جاي الساعة 5:30 بالمساء، بتخلي دماغنا قادر على تنظيم الأمور. آخر زاوية الزهرة والمشتري عاملينها سيكستايل الساعة 6:15 بالمساء، بتخلي يكون عندنا أخلاق حميدة ذوق رفيع وبنقدر نتفاهم مع أكبر عدد من الناس في حياتنا اليومية.
0: نعم، إذن لنرى كيف سيعود علينا هذا اليوم. البداية ببرج الحمل. البارحة أستاذ إبراهيم ركز يعني مواليد الحمل على الشراكة مع الطرف الآخر، ماذا عن اليوم؟
9: نوتة. نعم مشابه نوتة جدا عربية. بس اللي بيستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر 4 أبريل نيسان. طبعا هوني شراكة عاطفة بالدرجة الأولى ناجحة تماما معهم، يعني اللي بتقرب من الحبايب بتفهم وجهة نظره. مع ذلك ممنوع خطبة أو زواج اليوم لأنه بالمساء في عنا خلو مسار. في بحر النهار ممكن جدا الحمل يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، والحمل مليان طاقة ومليان نشاط.
0: وهل العمل ما زال متراكما عند برج الثور؟
9: تماما مثل امبارح، بس اللي بشعر بهذا الضغط أكثر اليوم هم مواليد شهر مايو أيار مش أبريل نيسان، فبنقولهم خذوا قسط كافي من الراحة بين الحين والآخر. كمان في فرصة لمن يبحث عن عمل وبتم أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
0: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الجوزاء؟
9: كما يرغبون تماما لأنه كوكب الزهرة موجود هناك، وطبعا بيساعدهم أن يتقربوا من حبايبهم. في منهم حتى يمكن يبدو علاقة غرامية جديدة. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ أنه عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم حيوية، وأفكارهم مقبولة كمان عند الإخوة والجيران.
0: ما هو الجديد عند برج السرطان؟
9: الحقيقة السرطان امبارح واليوم مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. الجديد انه المستفيد اكثر اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز، ممكن انه يدخلوا تغيير على المسكن، ممكن يشتروا او بيعوا عقار معين. بس نصيحة لكافة مواليد السرطان ما يتسرعوا بتصرفاتهم لانه كوكب المريخ موجود عندهم. والحقيقة في هاي الفترة السرطان مركز اكثر شيء على الوضع المالي، طبعا في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
0: وهناك حركة واتصالات وتنقلات عند برج الأسد؟
9: بالتأكيد، لأنه القمر لم يغير موقعه. هو اللي بشعر بهذا التغيير أكثر شيء أو هاي الحركة هم مواليد شهر آب أغسطس. والحلو عند الأسد جميعا أنه عندهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم، وكمان أجواءهم الرومانسية بتم دافية.
0: وكيف هي الحالة المادية عند برج العذراء؟
9: ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي. في منهم بحصل على هدية أو جائزة أو بوفر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج العذراء في قسم منهم عم بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. بس أهم شيء طبعا لأنه الشمس موجودة ببيت المتاعب، كل واحد منهم يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
0: كوكب القمر إذن كما أشرنا أستاذ وكما قلت ما زال إذن متواصل وموجود في برج الميزان، كيف هو حاله اليوم؟
9: نعم نسبيا مقارنة مع غيرهم ممتاز جدا، على اعتبار أنه يعني نقارنه مع العقرب على سبيل المثال. الميزان مليان طاقة، مليان نشاط وشكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بندمجوا بالمجتمع بسهولة. الشمس بتساعدهم كمان أنه يكون عندهم طاقة حتى ينجزوا قسم كبير من العمل، وبنشوف أنه أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: برج العقرب
9: كما ذكرت قبل قليل، العقرب هو اللي لازم يطور روحه أثناء تصريف أموره وأثناء التعامل مع الآخرين. الأمور تتحرك ببطء من حواليه. اللي بشعر بهذا الشيء أكثر من غيره هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني، طبعا حاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل وأن يخلدوا إلى الراحة. الشيء الإيجابي عند العقرب أنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل، وبالتالي في إمكانية للدفع بمصالحهم.
0: وهل هناك نشاط عند برج القوس اليوم؟
9: بالتأكيد نشاط اجتماعي، في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، الأجواء الرومانسية كمان دافية عندهم، والأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، والقوس مليان طاقة ومليان نشاط.
0: برج الجدي؟
9: الجدي مركز على عمله على مركزه الاجتماعي. أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. اللي حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ممكن، بس مش طول النهار، لنص الأول يعني لغاية الساعة 1:30 الظهر.
0: نعم، إذن برج الحوت
9: الدلو نمر عليه شوي. معليش عن إذنك.
0: أوكي. الدلو
9: ناش نزعلهم يا سليم. الدلو بنقول لهم تسمعوا خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان الأجواء الرومانسية حلوة، ممكن يكون عندهم سفرة للخارج أو بتنقلوا من مدينة لمدينة. بالنسبة للتجار اليوم كمان بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانوا من مواليد شهر فبراير شباط، وبنلاحظ أن الدلو أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
0: نعم، وهل هناك فرص لتحقيق مكاسب مالية عند برج الحوت اليوم؟
9: صحيح، لكن لمواليد شهر مارس أذار بشكل خاص هم اللي بيحصلوا على مكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. في نفس الوقت بنقول لمواليد برج الحوت ديروا بالكوا يا صحتكوا، يا صحة إنسان عزيز عليكوا بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحتهم هم. ولكن بنلاحظ بمجال العمل الحوت أفكاره مقبولة عند الزملاء والزميلات اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى ركن الرسائل، رسالة من سيدة من القاهرة تسأل عن صفات ابنها نبيل المولود بتاريخ 10 من شهر ديسمبر من عام 2025 على الساعة 3 بعد الظهر.
9: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج القوس وطالع الثور، بنلاحظ عليه بالمستقبل بتعاطف مع المساكين والبؤساء، يمد لهم يد العون، بفضل أن ينجز عمله لوحده من وراء الكواليس، بحب يمارس عمله لوحده وبنتبه لكافة التفاصيل المطلوبة في حياته، بيغير أكثر من عمل، قسم كبير من أفكاره بتم سرد دفين بينه وبين نفسه، بحافظ على نظرة إيجابية للحياة، خياله بيخلق له مرات مخاوف وهمية لا أساس لها من الصحة. عند الولادة ما كانش أي كوكب اللي يضغط عليه في بيت الصحة. الأعضاء الحساسة أخيرا الرقبة، الظهر السفلي والكليتان.
0: نعم، إلى ركن المشاهير أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
9: اخترت مغني كندي غناؤه من نوع بلوز اند روك اسمه كولين جيمس.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
9: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
2: شكراً سليم، صباح الخير مستمعينا. وبالعناوين، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي بوفد من حماس في مصر قبل زيارة إلى إسرائيل. حماس دعت لإلزام تل أبيب بقبول خطة غزة. واشنطن تطلب من إسرائيل زيارة وفد أمريكي إلى منطقة القصر التي يحصرها مستوطنون. والبابا ليو يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تعلن مقتل مسؤول عسكري ثاني في حزب الله وتتوعد بضربه مجددا وسط تراجع في حدة الضربات. إيران تؤكد سيطرتها على هرمز وستتضبط حركة المرور عبر المضيق وتعثر المحادثات مع واشنطن.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: نوتة عربية.
4: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحل العينين.
3: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
2: يا أعنت حلوي بالحي، أنا أعنب منك بشوي. يا أعنت حلوي بالحي، أنا أعنب منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيك لو بتعب السلي ماي. يا عنت حلوي بالحي، انا اعنب منك بشوي. يا عنت حلوي بالحي، انا اعنب منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيكي.

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لخود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ابني مقصود ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: 24
2: مع 24 متاربية،
1: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت، وين ما كنت.
3: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: حبيبي إذا ببكي بعبي ألف جرة مرة يا ليالي الهجر.
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

دخلك يا حبيبي ما يجاوبني غير الصدى. سفرتنا كانت غريبي عدني بعيدي وقريبي. دخلك يا حبيبي ما يجاوبني.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: جنح الشفق مجروح من حسنها
1: نوتة.
0: ومن
1: نوتة عربية
0: لفتتها يا يا والمجد عايش هون ما بيروح بكحل عيونه بنسمتها بيحب أرزي وبيحب أرزي قبالها بينوح بينوح ما بينوح.

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
0: وكمان هي
2: وعرضوني

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia.
1: نوتة عربية أغانينا هاي
2: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
4: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: صفحات نوتة. خد
1: نوتة عربية.
0: له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، والحاضن والحاضن كأسياف تنادي، والحاضن كأسياف

الله أكبر. دقت شبر يا ناس والشمع الله.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حديدية.
1: والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. دمك
2: نوتة.
1: دمي وهمك
2: نوتة عربية
1: ومن عيونك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: معني كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: nota arabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: حطوا أيديكم على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: كل جديد بتسمعوه عبر هواء نوتة عربية. ربيع الأسماء. ربيع الأسماء.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: درت لقلبي وما استنى عن عمري ما تحول.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع
4: نوتا أريبيا
5: نوتا عربية مبروك الإذاعة رواد رعد
3: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: شبح السلم بنوتة عربية أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هيك
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدي
4: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

وبتنهنى وبتنهنه بغصة طفل طفل

وبقصد على الأرز مهد جبران وبقول له عسل ما دخلك هديك.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة، وما تنسوا نوتة عربية، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دو لوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: وكمان هي
1: بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية. مبروك الإذاعة الجديدة، معكم جو أشقر.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: esta voz.
1: Boom, clap.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغط

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. لمواكبة أحداث العالم ولمعرفة آخر الأخبار،
1: ArabDemocrat.com.
0: الديمقراطي العربي، موقع لنشر الأخبار والتعليقات المتصلة بالديمقراطية بالعالم العربي. الديمقراطي العربي،
1: The Arab Democrat.
0: دقة في التحليل من وجهة نظر مستقلة محايدة وموضوعية لدعم ثقافة الديمقراطية. الديمقراطي العربي، مقالات حصرية لأبرز المفكرين والقادة. الديمقراطي العربي،
1: The Arab Democrat.
0: تصفحوها
1: ArabDemocrat.com.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جميل.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة عربية بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.